الحمد لله الذي أمرنا بالاتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وأشهد أن محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Tawar Sedengah, hadirin dipersilakan berdiri.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.